إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namad ugutuge bangiya bangidwa malaya male karigara taka medge menduru namad ugutwi baragadi haminetuka demigenes teni kirita qur'an kiyamu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh duha

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيبون أنا كاوس هداية غمغمي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسمي مد غاسر نماد وغتوكي بانكيا بانكي دوا ماليا مالي كاري غارتكا مد غاسر نماد وغتوكي تينغاري حاتر منتكا دمي غنستني كيري تقولوا انكيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا
2: وادا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت غروان ميهارو غادين إيروسي هاغادي ساد منتو أدو سمان تيغن دواني إدي بحراج جيگادو دنگلغن من كوريا داني هدايات غم آگائكو.
2: ہدایت کے مغز

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: والأمر يومئذ لله. دمه مكيبي سورة التكوير هذه سورة الانفطار ميدغي مفيناول إما فرتما فاطمة علي سورة التكوير كيابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
1: شازلينك يا بدأ تكوير سورة فشاقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت
1: وإذا البحار سجرت
0: وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
1: وإذا الجنة أزلفت
2: مهار تاغي وتي أبو فيلي دنگو تي زاغ سكون
0: وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

0: أدي كيا بدأ لمن شاء منكم نهار ميتانغا منكم أي أي يكون كذا نه
1: يدغام
0: أهم بما لمن شاء منكم أي يستقيم
1: لمن شاء منكم أي يستقيم.

0: فعدلك بلا الذي خلقك كفر قرن جهنم الذي خلقك فسواك فعدلك
1: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.

0: جحيم جحيم حاء جحيم باقي أدو وإن الفجار لفي جحيم
1: وإن الفجار لفي جحيم

0: فاضية كده بدأ هونات فشاجة تكوير سورتك هونات فشاجة.
1: وإذا النفوس زوجت
0: وإذا البحار سجرت. اتنفشاجة ايه آية.

0: حشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
1: علمت نفس ما أحضرت يتانجا مد منفصل يترد ماله
0: علمت نفس ما أحضرت
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: ميها حساب ميدوغي مي فيلاور ني مالانا إرادة كربية آفيلاور كايكيغا بدو كلمغو أمدوغو كيبلن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله

مستوى فداولة جميع جه برام جامع جنستني صورة التكوير فشاعن صورة النما صورة الانفطار فشاعن صورة جنيلا برنامج بار في دارغرونك فازيا محمد سيما آدم شازلين أحمد أدي فاطمة الديدي فلان قادبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هشيري أرغن محمد رميز مستوهم في الأول من سلسلة قدنغونا برنامج كاكبادل مغاومية دقامي هاي سابن وكويلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين خوان خطيب وداعين تبي بيروج عزتترين دولة توج وزيرون وداعين تبي أمها بيفلون دبيه لبتي أمها رأيتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ಮಿವಾಗೋತು ಅವನಿಗೆ ಕುರಿಮತಿಗವಾಣಿ ಕೌಮಾಮೆದು ಆವ ಉಮ್ಮೀದುಗೆ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيوون أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.